شوف اللي كلمه تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي تي دي ما تسالي

شوف داك السيمون الشمال ديال الكرة كنقولو هادشي ما سمعش في موريتانيا، ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمو المجتمع ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد